منها التورا ويدبر أذناي الموشي اللي مور دبر الأهرون بالبناف لمور كوتي باريخوث بني إسرائيل

ودرننوا على مشكي بوتام رومي موت إل بغرونام وحيرب بفيوت بيدام لعسوت نقما بقويم توخي حوت بالأميم لأسور ملخي

خير بهم وقتامي حقيقة كلام وسفاه الشمايم لخامشتا حبيم التهوى ذناي ها إلهيم أشير بحارتا بأفرام بهوتسي تومي أوركس ديم

يشبخ ناعا تبول عليهم إماتا وفحد بغدون زرعها يدمو كأبن عد يعني

بابور شبخا هقدون بابور وتين شباط حواخ فتلمدهم حق حييم لا صوت رتون خامل باب شلم كنت حنين وابين وابها رحمان هم رحيم رحيمنا علينو تين بربين وبنا لهبين لهسكيل لشموع للمود وللمد لشموع